SubhanAllah, SubhanAllah, SubhanAllah, SubhanAllah, SubhanAllah, العظيم وبحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتنفض بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك ووهل لي وهم لي بالكسر بقنا سلطان حجي حسن بالقيام عز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان الناني برتو والنكرم برناي دار السلام dan ke bawah duri yang maha mulia purga seri baginda raja istri pengiran anak haja saliha binti almarhum pengiran pemanja pengiran anak haji Muhammad Alam. Allahumma ahfadhuhuma fi nafsaihima wa ahlihima wa auladihima wa anfadihima wa qarabatihima wa ra'iyatihima ajma'in ala mamarid duhur. Allahumma atil umrahuma fi sihatin wa anfiyatin wa sa'ada. Allahumma ja'al mulka jalalati sultani amlan wa amana وسخاء ورخاء وهدوءا واستقرارا على ما تحبه وترضى. اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين ورعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر بروني دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمده يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد دائما ابدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ونتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمه. يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك، انا نتوجه بك الى ربنا في قضاء حاجاتنا. يا الله mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat. Hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami, ke bawah duri yang maha mulia berikan seri baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddini wa Daula, Sultan dan Ahli Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan ke bawah duri yang maha mulia berikan seri baginda raja istri pengiran anak hajah salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa sallim biladana wa biladal muslimin min a'daika wa a'da'id din, wa sallimna min jami'il ilal wal awbi'ati wal afati wal balaya. Allahumma ja'alana wa lil muslimina min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli bala'in afiyah. Allahumma fashfi' nabiyyaka Muhammadan.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

0: حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
1: اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان
0: آمين
1: البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض
0: آمين
1: وخصوصا وباء كوفيد 19 وقنا شر الرداء
0: آمين
1: بلطفك يا لطيف

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah.

الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة أثابكم.

0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
0: بسم الله الذي لا يضر مع

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعل

لنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارث، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وزوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله.

الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العلام وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا.